ما نعرفش كيف نشيل نظام الميكروفون مالو ليش ما واقف شن كان تمخا قلنا لا زميته مالو انا ستيج قبل يمكن ما يروس رمض صوتي دي كانت اي بلونج تو يو كيف يابزود ديسا وست منوتي وقت بي ايز بريكفست اللي تنفكرك نقرا بيرو اللي قعدنا دايم بيها دين When they play, we pay on Bay Easy 100.2 الكومبيتيشن اللي لي لك تستطيع تربحك 1000 euro cash قعدنا نستنى وثلاث ديسكي بارتيكولاري اللي يستوى يندقوا ما طول الجورنة تا كولا جفر ممش هين بارتيكولاري شين هنكونوا قدنا عملوها دين امبورتانت اللي تقعد تتنتا لكل ديسكا اللي قدين ندقوا يك فويس بحالي سايات بو سيف تستا تكتب نقرا خونو تتاونا عون تلات ديسكي اسمو مني اللي جداون تلات ديسكي تريد تقعد تتنتا اليوم انت من البدو سالحر امبورتانت مش بحال ما هنسامك من عون فتتي هور كليب قصيرة تخم رتو تتسمى ديسكا صخيحة من البدو سالحر وفدين لوردني اللي في الفات هنسمي لك السام الأول واحدة دكتور ريثميكس Sweet Dreams Sweet dreams are made of the love أزوت ورايا لويس كابالدي Hold me while you wait Won't you stay away وثلاث واحدة في السكوينس هي دكتور شير The Shoop Shoop Song كيف تسمعهم هاي كلك 10 منوت تشانس بس باش تبقى تنال كلمة وين في المكان ما اسمك وكون يومك فوق واتساب فوق 9909-1002 قدنا قدن نستناهم قدهم مدى اوشي تلتة اليوم ورا شوشين و ممشين وجورنا تا بارتي كولاري اللي هنكون قدن نملوهم داون نجي في الامبورتانت اللي كم يستيكون تبقى تسمى بيزي 100 بوينت ومن فلو دسا في العشية هلي شينا يدوها كيفيني هه 1000 euro cash انسيبش نمال بيوم كيكو ينتا